ايج ايا بيك ايج دين لهكي هجو هشت ايج دولي لاغو سيكو هت او ايا دين هز ادو لها ايا هشت ايج دت تددا اتات اف اكو ان جونكو دي سيجيكي اجج اليينان سيكي كد او ايا بل اشتخانا سيدو يأت اهتاني جو اي كامبوستي لنكي Eid obis eshtrach adal yago ahod o eyadi sejigin eidot aisid ond is nad lehda ador tro eya aje eyotra lela akor tro akor chida enigi lago benda anishgod e don dahast kino tro beden dahoye in dahat le jo e akor eya chrit ego e dag e آج ایا پسناج انسکیش تو لیل ادا نیگو آج تو بیدن لینکی